رؤوفٌ رحيم وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya, pendengar, demikian tadi kumandang azan maghrib di petang hari ini. Karena itu pendengar kaum muslimin muslimat, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, selamat menunaikan sholat.